الصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوصيلةَ والفضيلةَ والشرفَ والدرجةَ العاليةَ الرفيعةَ وابعثهُ المقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.